أبداً مش غصب عني أنا اللي اخترت حبك دي أول خطوة صح وجودك جنبي مني و

مش غصب عني انا اللي اخترت احبك ودي اول خطوه صح وجودك جنب مني وجودي جنب منك ده صح والف صح عرفت احلم واغني بعد ما كنت قبلك مشتاق لحاجه صح امين